0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وآمنهم من خوف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

الطور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون

كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولي

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعيهم وآمنهم من خوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح،

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

الطهور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله

قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: والوالدات يرضعن أولادهن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض.
2: تفضلوا بس mendekat. Sudah ada batasan-batasan di sini. Shofu tsani, wa shofu tsalits, wa rabi'.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضيلة شيخنا الكريم الشيخ عبد الحكيم دهاس الوهراني الجزائري حفظكم الله تعالى وأساتذتنا الفضلاء وإخواننا طلاب لجنة التخصص بمعهد منهاج الأثر جمبر حياكم الله جميعا وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إن للعلم لقاءات لا تنسى وللقلوب مواقف تبقى آثارها في النفوس ولطالب العلم لحظات يغتنمها فرب كلمة يسمعها في مجلس فتكون سببا في تغيير طريقه وإصلاح عمله ورفع همته فهنيئا لنا بهذا اللقاء وهنيئا لنا بهذه الساعات التي نرجو أن تكون مملوءة بالسكينة والرحمة وأن تحفنا فيها ملائكة الرحمن وأن يذكرنا الله في من عنده وما اجتمعنا اليوم لنسمع كلاما فقط ولكن اجتمعنا لنتعلم ولننتفع ولنسأل ولنأخذ من أهل العلم ما يعيننا على السير إلى الله تعالى فإن طالب العلم لا يحتاج إلى كثرة المعلومات فقط بل يحتاج إلى من يذكره بالله ويرشد خطاه ويبصره بطريق العلم والعمل ومن نعم الله علينا أن جمعنا في هذا اليوم بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى لننتفع من علمه وتجربته ونصائحه فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يفتح لنا فيه أبواب الفهم والهداية وأن يرزقنا الإخلاص

0: في طلب العلم والصدق في العمل به. وأهلا وسهلا بشيخنا الكريم وجزاه الله عنا خير الجزاء.
1: أيها الإخوة جميعا رحمني ورحمكم الله، نقدم لكم نبذة مختصرة عن فقرات لقائنا في هذا المساء. أولا سنبدأ بكلمة افتتاحية، ثانيا نبذة مختصرة عن ماهية لجنة التخصص بمعهد منهاج الأثر جنبر، ثالثا سنستمع إلى ثلاثة عروض من طلاب التخصص. الأول يتناول أمثلة من مصطلح الحديث، ثم ثانيا قراءة من سورة يوسف، وحوارا حول كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف، ثم العرض الثالث حوار حول باب من العقيدة الطحاوية. وبين هذه العروض ستكون لنا فقرات تفاعلية من أسئلة المسابقة التي يطرحها فضيلة الشيخ على الطلاب. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، ثم سنختم لقاءنا بوصية فضيلة الشيخ لطلاب التخصص وبتقديم هدية تذكارية لفضيلته من الطلاب، فنسأل الله أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا للجميع. ثم بعد أن مضينا من كلمة افتتاحية نشرع ذكرى نبذة مختصرة عن ماهية لجنة التخصص بمعهد منهاج الأثر جنبر. اعلم أن مرحلة التخصص هو إعداد جيل من المربين في زاوية من زوايا مدينة جنبر وبين أروقة معهد منهاج الأثر، يقوم صرح تعليمي متخصص لإعداد الكوادر العلمية يعرف بالتخصص. ثم إن التخصص ليس مجرد مرحلة تقليدية تالي مرحلة التكميل، بل هو ذروة المسار الأكاديمي في المعهد، ومرحلة التأهيل الشامل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما ليحملوا المسؤولية العظيمة، ألا وهي أن يجعل كونهم مدرسين ودعاة في المستقبل. ثم في هذه المرحلة نسير 5 سنوات عملية تربوية لا تعرف العجلة. إن صناعة المربي الفاضل لا تتم في لحظة، ولذلك صمم معهد التخصص برنامجا دراسيا يمتد ل5 سنوات مقسما على 3 مراحل رئيسية. السنوات الثلاث الأولى تمكين الأصول والتأسيس، يغوص الطلاب في أعماق الدروس الشرعية بشكل مكثف، ويرتكز التركيز الأساسي بهذه المرحلة على ترسيخ العقيدة وتعميق الفهم الشرعي مع إتقان علوم الآلة والأصول. السنة الرابعة مرحلة التعميق والتخصيص، يتمكن الطلاب في هذه السنة من خلال مسارين متوازيين، 5% للتعمق في العلوم الشرعية و50% الآخر التربوية ومناهج التدريس، ليبدأ الإعداد المنظم للطالب ليكون معلما. ثم السنة الخامسة وهي السنة الأخيرة فترة التطبيق والعطاء، هنا تلتقي النظرية بالواقع حيث يخوض الطلاب التجربة العملية الميدانية في التدريس والتربية، مطبقين العلوم والمهارات التي اكتسبوها.

0: يتربوها على مدار السنوية مدار السنوات الأربعة الماضية.
1: نعم. بعد أن سمعنا نبذة مختصرة عن ماهية التخصص، نشرع إلى الحصة أو الفقرة الثانية أو الثالثة، وهي عروض من طلاب التخصص. ونبدأ من الأرض الذي قدمها أو قدمه بعض الطلاب من أصحاب الصف الثاني. ومعنا الآن عرض الطلاب الصف الثاني بعنوان حوار حول أمثلة مصطلح الحديث مع الأخوين أحمد الكلاتيني وإبراهيم الكنداري حفظهم الله تعالى. فإلى الأخوين فليتفضل مشكورين مأجورين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا شيخنا، نحن مسرور بلقائكم في هذه الفرصة المباركة إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، والسرور متبادل.
0: نعم الشيخ،
1: الشعور متبادل.
0: نريد أن نقدم لكم جوابا سؤالا وجوابا في أمثلة أحاديث، في أمثلة أحاديث التي قد درسناها مع الأستاذ أبي عمر أحمد الفيان حفظه الله تعالى. لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الاسم أولا. اسمي إبراهيم، أنا من مدينة الكنداري، وهذا زميلي.
2: اسمي أحمد، أنا من مدينة كالاتين.
0: نحن الآن
3: جزيرة كنداري،
0: جزيرة يعني السلاويسي.
3: كم مسافة من هنا؟
0: المسافة في الطائرة ساعتين إن شاء الله. أما في السفينة، بالسفينة ليلا ونهارا 3 ليال.
1: ثلاث ليالي، ثلاث أيام بلياليهن.
0: نعم يا شيخ، ثلاثة ليالي.
1: ثلاث أيام بلياليهن.
0: ثلاثة أيام بلياليهن. جزاك الله خير شيخ. نحن الآن في فصل الثاني من مرحلة التخصص في هذا بمعهد منهاج الأثر جنبر، ونحن نستأذن أن نشرع يا شيخنا.
1: وفقكم الله، تفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
2: نحن بخير والحمد لله.
0: عندنا الأسئلة،
2: تفضل.
0: أذكر مثالا للحديث القدسي يا أخي.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. هذا حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه تبارك وتعالى.
0: ما شاء الله يا أخي، ممكن أن تستطيع أن تذكر مثالا للحديث المتواتر؟
2: أستطيع بأعون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر، لأنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم الأشرح المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
0: أما للحديث العزيز، ممكن؟
2: يمكن إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، أحدهما أنس بن مالك، وروى هذا الحديث عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب.
0: ما شاء الله على جوابك. السؤال، ممكن أن تذكر لنا الحديث المرسل؟
2: يمكن إن شاء الله. الحديث: إن شدة الحر من فيه جهنم. فهذا الحديث رواه أبو بن يسار، وهو من التابعين، مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة.
0: ما شاء الله، بقي سؤال واحد. أما للحديث أشجد كيف تستطيع؟
2: أستطيع يا أولي الله. الحديث: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجي على شكه الأيمن. فإن المحفوظ رواياته من كلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله.
0: ما شاء الله ما شاء الله على جوابك. الآن أنت تسألني حتى كوي حفظي أيضا.
2: طبعا استعيد.
0: نعم أنا أستعيد إن شاء الله.
2: هات لنا مثالا للحديث الصحيح.
0: الحديث الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل ب27 درجة. وفي هذا الحديث قد توافرت شروط الصحيح.
2: ما شاء الله. اذكر لنا مثالا للحديث الحسن.
0: أما الحديث الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ففي هذا الحديث هناك راوي خفيف الضبط اسمه محمد بن عمر، وهو صدوق وهو المدني.
2: بارك الله فيك. الآن تستطيع أن تذكر مثالا للحديث الضعيف؟
0: نعم أنا أستطيع إن شاء الله. أما الحديث الضعيف، الحديث لا تنتفع من الميتة بشيء. وفي هذا الحديث هناك راو ضعيف اسمه زمعه بن صالح اليماني.
2: أحسن. هل يمكنك أن تذكر لنا مثالا للحديث المدرج؟
0: ممكن إن شاء الله. كما في حديث أبي هريرة: لا تسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، بينته رواية للبخاري عنه.
2: طيب الآن هات لنا مثالا للحديث المعلل.
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائط ولا الجنب شيئا من القرآن. وأشار الترمذي إلى هذا الحديث بالضعف لما فيه رواية عن إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. هل بقي شيء؟
2: لا يكفي إن شاء الله. قد مر بنا عشرة أمثلة لأنواع الأحاديث، لعلها تجزئنا.
0: الحمد لله، لعل الله أن ينفع بها المسلمين.
2: نعم يا شيخ، هذا ما سهل الله لنا من ذكر أمثلة أنواع الأحاديث. قبل الختام، نحن طلاب الصف الثاني من مرحلة التخصص، نريد أن نشكركم بحضوركم وإلقائكم الدروس في دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة. عسى الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، فجزاكم الله خيرا كثيرا أحسن الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الثبات على السنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: نعم
1: فضيلة الشيخ أثابكم الله، وبعد هذه العروض إن شاء الله المقدمون سيعطى لهم الهدية، وأنتم لو تسمحون أن تسلمون هذه الهدية للأخوين. تفضل الأخوين أن تقدما إلى الشيخ.

0: سؤال مقتبس من الحوار. عرف الحديث المتواتر. تفضل.
1: تفضل الأخ. الأخ زكي. ممكن أن أعرف نفسي أولا شيخنا؟
0: تفضل.
1: اسمي زكي، أنا من مدينة شاميس من جوا الغربية. الجواب الحديث المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
0: صحيح، إلا لو زدته من التوضيح أحسن. تقول ما رواه جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا أحسن. جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن يصلوا إلى الكذب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يرويه جمع من طبقة الإمام البخاري إلى جمع من طبقة نافع مولى ابن عمر إلى جمع من طبقة ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا جماعة كبيرة من تابع التابعين رووها عن جماعة من تابع التابعين عن جماعة من التابعين عن جماعة من الصحابة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. لكن إذا كان جماعة من الطبقة الخامسة عن جماعة من الطبقة الرابعة عن جماعة من الطبقة الثالثة عن جماعة من الطبقة الثالثة ثانية ثم الطبقة الأولى، فهؤلاء يستحيل أن يتفقوا على أن يكذبوا، مثل الحديث الذي ضربوه كمثال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث المتواتر تواتر عن كل جيل عن جيل. شكرا لك.
1: نعم، الله خيرا على الزيادة والفائدة. شكرا. نعم يا شيخ، المجيب يستحق أن يعطى له الهدية. تفضل. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله في شيخنا وفي طلابنا. ثم ننتقل إلى الفقرة التالية، هو عرض العرض من الصف الأول، وهذا العرض هم سيقرؤون بعض آية من سورة يوسف، ثم يكون حوار حول كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف، وسيقدمه الأخ عكاشة كراوانجي ورافع كنداري ومحمد سولو حفظهم الله تعالى، فعلى الإخوة فليتفضلوا جميعا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قبل أن نبدأ بعرض ما سنقدم لكم شيخنا، نود نعرفكم أسماءنا شيخنا. اسمي محمد بن عبد الرحمن من مدينة جنبر، وزميلي
2: اسمي رافع أنا من المدينة الكنداري.
3: واسمي عكاشة أنا من مدينة كروان.
1: كروان؟
3: كروان.
0: أولا شيخنا، نقدم لكم قراءة بعض آيات من سورة يوسف التي سنبحث فيها بعد ذلك. تفضل.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ba'da an nasma'a hadhihi al-ayat al-'azimah, uridu an as'alak.
1: Tafadhal.
0: Kaifa khafiya mawdi'a Yusuf alaihi salam an abihi Ya'qub kulla hadhihi sinin ma'a anna al-masafata bainahuma قريبة والشوق للقائه شديد.
1: نعم، هذا ليس بغريب على قدرة الله يا رفيع. فالأسباب مهما قويت لا تخرج عن قضاء الله وقدره. فالله أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الميقات الذي حدده. لماذا؟ لحكمة عظيمة.
0: سبحان الله. وهل هناك أمثلة أخرى في القرآن تدل على هذا المعنى؟
1: نعم، كقضية بني إسرائيل في التيه، هم بقوا 40 سنة في مسافة قصيرة ولم يهتدوا، وكذلك أصحاب الكهف أنهم لبثوا في غار قريب من مدينة عظيمة ويعني 390 سنة ولم يصل إليهم أحد.
0: ثم كيف ترى التنقلات في حياة يوسف وكيف وصل إلى الملك؟
1: نعم، هذا أيضا من باهر قدرة الله. بقي يوسف في بيت العزيز ثم في السجن ثم ترقى إلى تدبير ملكي، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل شخص من الرق والسجن إلى الملك العظيم.
0: لكن كيف لم يعرف إخوته عندما دخلوا عليه مع أنه عرفهم؟
1: هذا لسببين. الأول أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب، يعني الوزير، لا باسم الأصلي. والثاني أنهم يعني إخوة يوسف فارقوه صغيرا وتغيرت أوصافه عندما كبر طبعا مع بهجة الولاية.
0: وهنا سؤال آخر، هذا كان من جهة يعقوب عليه السلام وإخوته، ومن جهة يوسف عليه السلام لماذا لم يبادر بإخبارهم؟
1: نعم، أما من جهة يوسف فقد علم وقصد التأخير يبلغ الكتاب أجله المحدود، ولهذا لم يعرفهم بنفسه ولم يستدع آباءه وأهله إلا في نهاية الأمر حتى كتمت الرؤية وتحقق وعد الله.
0: ما أعظم هذه النهاية الإعجازية، وهذا ما أخبرنا به في ختام القصة.

0: هذا ما قدمنا لكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
1: أقول هذا الذي قدمتموه أمر عظيم وكثير ومبارك يستحق الشكر منكم لله عز وجل، ثم منا ومنكم إلى الله إلى بعضكم البعض، فجزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا وتوفيقا.
0: أمين أمين، وأنت جزاكم الله خيرا. نعم، جزا الله خير الجزاء. الإخوة المقدمين لهذا العرض، فبعد ذلك إعطاء الهدية من الشيخ إلى المقدمين للعرض. تفضل جميع الإخوة أن تقدموا إلى الشيخ.

وسيكون الأرض حوارا حول باب من كتاب العقيدة الطهاوية مع الأخوين سلمان ومحمد إرشاد حفظهم الله تعالى. فللأخوين فليتفضل مشكورين مأجورين.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه المناسبة العظيمة نريد أن نقدم لكم الحوار التفاعلي تحت العنوان عقائد التوحيد ومراتب الشهادة في القرآن. السلام عليكم يا إرشاد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله أنا بخير، وأنتم؟
0: الحمد لله أنا بخير. يا شيخ، قبل أن نستمر الحوار لو سمحتم نريد أن نعرف أنفسنا أولا. اسمي سلمان وأنا من دائرة جمير.

0: تفضل يا
1: قبله. أما أنا يا شيخ اسمي إرشاد جئت من دائرة سيتو بندو. سنبدأ المحاورة يا شيخنا.
0: تفضل. يا إرشاد
1: أراك تقرأ سورة الفاتحة وتتأمل كلماته فيما تفكر. كنت أتفكر هذه السورة العظيمة. كنت أتفكر هذه السورة العظيمة. فكيف أن القرآن يدور كله حول التوحيد؟
0: القرآن يدور كله حول التوحيد. الحمد لله هو التوحيد. الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين هو التوحيد. وإياك نعبد وإياك نستعين هو لب التوحيد.
1: سبحان الله. حتى دعاء اهدنا الصراط المستقيم. هذه طلب للهداية إلى طريق أهل العبادة. إلى طريق أهل التوحيد والابتعاد عن طريق من فرقوه.
0: طبعا. والآن إرشاد عندي سؤال لك. كيف يشهد الله لنفسه بالشهادة في سورة آل عمران؟
1: في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. هذه أعظم وأصدق شهادة من أعظم شاهد من مشهود به.
0: نعم ما شاء الله. وما هي المراتب الأربع في الشهادة من هذه الآية؟
1: الأول العلم والمعرفة. الثانية التكلم بها. الثالثة إعلام الخلق وإخبارهم. الرابعة أمرهم وإلزامهم في مضمونها.
0: ما شاء الله جميل جدا. لكن كيف يكون الإعلام في التوحيد أفن في الشهادة؟ وهل هو بالقول فقط؟
1: كلا يا سلمان. الإعلام نوعان. الأول إعلام بالقول كالكتب والرسل. والثاني إعلام بالفعل كما في قول الشاعر أن كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
0: نعم فهمت. كمن جعل بيته مسجدا وباب فتح بابه للناس ولقد أعلمه بالفعل وأنه وقف. نعم وأنه وقف ولو لم يتكلم.
1: أحسنت هذا المثل بالضبط. الآن دوري لأسألك يا سلمان.
0: نعم تفضل.
1: كيف تستلزم شهد الله شهادة الله أمر العباد وإلزامهم؟
0: عندما يشهد الله بأن لا إله إلا الله فهذا حكم وقضاء وبأن عبادة ما سواه فهي باطلة. فعلى الفور يفهم المخاطب أمره بتوحيده والنهي عن الشرك.
1: كما لو رأيت شخصا يذهب لطبيب الجاهل فتقول له هذا ليس بالطبيب، الطبيب فلان. فهي أمر ونهي في سورة الخبر.
0: بالضبط. فالخبر هنا يتضمن حكما وإلزاما للعباد بأداء حق ربي.
1: سؤالي الأخير يا سلمان.
0: تفضل.
1: كيف بين الله لنا هذه الشهادة حتى تقوم علينا الحجة؟
0: بين الله غاية البيان بثلاث طرق. الأولى السمع من آيات القرآن والسنة. والثانية البصر. والثالثة العقل. فالقرآن مبين والدين كامل.
1: نعم كما في قوله اليوم أكملت لكم دينكم فلا نحتاج إلى آراء فلان ولا ذوق فلان في أصول ديننا.
0: صدقت. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاك الله خيرا يا سلمان على هذا الحوار النافع.
0: وأنتم وجزاكم الله خير والحمد لله.

0: ولقد انتهينا الحوار فنقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإن وجدتم الخطيئة وزلت فالعفو من سويد قلوبكم رجون
1: جزاكم الله خيرا وأصلح الله شأنكم كله تفضل
0: ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام

0: جزاكم الله خيرا على الأخوين. ثم ننتقل إلى همة من الطالب، وهي سيطرح لكم الشيخ بعض الطلاب الأسئلة، ثم يمكنك أن تجيب سؤالهم
1: إن شاء الله.
0: تفضلوا لمن يسأل فليرفع يده. من الطلاب تفضلوا، تقدم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحوني أن أعرف نفسي أولا.
1: نعم.
2: اسمي رشيد الولي، أنا من جزيرة سومطرة.
1: سومطرة، ما شاء الله.
2: لدي سؤال يا شيخنا، سؤال واحد لكن في الحقيقة يتضمن سؤالين. السؤال: فمعلوم لنا أن الكذب أمر عظيم، أمر خطير، وهل الكذب يكون أو مجرد في القول فقط أو قد يكون في الفعل؟ هذا الأول. ثم الثاني: كيف نتخلص من الكذب مع أن الدواعي يدعو لنا إلى الكذب في بعض الأحيان؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال سؤال وجيه، وهو مربط الفرس كما يقولون. هو مربط الفرس، هو الفرق بين الأبرار والفجار. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر أبرار، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجار لفي جحيم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله صلى الله عليه وسلم: يصدق الصدق في القول وفي العمل وفي النية. القول في النية في القلب، والقول في الصدق في القول، والصدق في العمل. فتناول الصدق جميع أحوال العبد ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، نية وعملا. فصار السؤال المطروح الذي يطرحه كل إنسان على نفسه: هل أنا صادق أم لا؟ إن كنت صادقا سأكتب عند الله صديقا، وإن كنت كاذبا سأكتب عند الله كذابا. ولما تنظر في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة

كان خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، أبعى. حدث كذب هذا في الحديث، وإذا ائتمن خان هذا في الأمانة العمل، وإذا عاهد غدر هذا كذلك في القلب وصدقه العمل، وإذا خاصم فجر لما يختصم يتعارك مع الناس يفجر، يخرج منه الفجور، فسق، السب، فجور كانفجار البركان. فجاء فرجع ذلك أن كل خصلة من الخصال فيها الكذب. إذا حدث كذب كريت الحديث، إذا ائتمن خان أعطيت له أمانة، سواء أمانة سر قال له ائتمنه على سر أو ائتمنه على مال، ائتمن على مال، ائتمن على صندوق، ائتمن على مسؤولية، ائتمن على محل تجاري. إذا ائتمن خان، وهذا واسع واسع كما ذكرت لكم أن العدد الكبير الذين سيدخلون النار سرق، يدخل فيه الريبة، ويدخل فيه القمار، ويدخل فيه السرقة، ويدخل فيه الاختلاس، النوبة، وكل شيء. إذا ائتمن خان يعني خائن الأمانة، هو غير صادق في أمانته، يتظاهر للناس بأنه أمين وهو كاذب في أمانته، يظهر للناس بأنه سيعد ويفي بالوعد لكنه يكذب، يكذب. وهذه خصة من خصال اليهود وخصال المنافقين. اليهود خلف الميعاد، والمنافق يخلف الميعاد. وإذا خاصم فجر يتظاهر بأن للناس بأنه مؤمن وهو كاذب وفاجر. كذب يهدي إلى الفجور، يصير صاحبه فاجر. فرجع ذلك إلى أن الكذب يتناول الأحوال القلبية والأحوال الكلامية والأحوال العملية. فكيف أصير صادقا؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ليس بمجرد أن تأتيك حالة كذب تحرى الصدق، ستأتيك أحوال يقول لك الشيطان والنفس أكذب عليه. كعب بن مالك قرأوا قصته لما تخلف عن غزوة تبوك وصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: إن المنافقين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كلاما كذبوا عليه فعفى عنهم، فاذهب واكذب على الرسول لعله يعفو عنك، لأن الرسول هجرك. قال: فهممت أن أعد

0: ذهب إلى النبي وأكذب عليه، فقلت ماذا عسى لو نزل في قرآن يتلى أنا الليل وأطراف النهار؟ والله لا أصدقا. وبقي 50 يوم لا يكلمه الرسول ولا الصحابة ولا زوجته ولا غير ذلك، حتى نزلت الآية التي يتلوها الناس آناء الليل وأطراف النهار إلى يوم القيامة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وأمر الله تبارك وتعالى أن يكون للمؤمنين أن يكون مع هؤلاء، مع كعب وهلال ومرارة، ثلاثة الذين قال اتقوا الله، المسلمين كلهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماذا ربح المنافقون؟ ماذا ربح الكذابون؟ ومن دعاء المسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا، لأن الصادق سيسأل عن صدقه، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ومن كان يريد ألا يكون كاذبا يتفكر: هل أبعث يوم القيامة مع أبي بكر الصديق، أو أبعث مع عبد الله بن أبي بن خلف والعياذ بالله؟ ولما يكذب لا ينال من وراء ذلك إلا السخط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدق منجات، منجات حتى ولو رأيت فيه الهلكة، ولو رأيت فيه الهلكة ولنا لا أبالي، مثل ما قال كعب بن مالك. واعلم عندما تريد أن تكون صادقا، اعلم أن أكبر منزلة بعد الأنبياء هي منزلة الصديقين. قال الله تعالى كما كان يذكر الإخوة في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من لولا من هم من الصديقين من فأولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين. فما أحلى أن تبعث مع الصديق. واعلم أن الكذب لن يثمر لصاحبه إلا التردي والسقوط من الأعلى. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، كلمة قالتها امرأة العزيز: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. فنسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. فلا بد من العزم والبذل وسؤال الله: اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل عليه، حرص على ما ينفعك، استعن بالله. أن تكون صادقا هكذا دون بذل دون إحراج ما يمكن. أن تكون بدون ما يوفقك الله لا يمكن. فجميل هذا السؤال طرح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق، إن يصدق إن تصدق الله في طلبكم يصدقكم ويجعلكم من ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وتحشرون مع الأنبياء وتكونون من أهل الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالصدق والأمانة والعلم ونشر العلم؟ ولنا عودة مع هذا الحديث. شكرا لك.
1: نعم يا شيخ، شكرا لكم لجوابكم. لعل الله شعبه الإسلام والمسلمين
0: آمين
1: والسلفيين بالخصوص طلاب العلم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. نقول للأخ رشيد ثم ننتقل إلى الحصة التي تليها ألا وهي حصة إلقاء وصية أو كلمة وجيزة من الشيخ لنا جميعا حول طلبة حول طلب العلم أو ما تتعلق بنا. تفضل الشيخ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونثني عليه ولا نحصي ثناء على الله أن جمعنا في هذه الأيام الزاهية في هذا المعهد المبارك في مدينة جنبر الأندلسية مع هذه الثلة من الكوكب من الطلاب، وفقهم الله وسددهم وألهمهم وأرشدهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. أسأل الله أن يجعلكم مفاتيح الخير مغاليق للشر هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفة. نحمد الله أن وفقنا وقرأنا خلاصة سورة من أعظم السور هي سورة يوسف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الفجر ويقرأها كاملة أحيانا، وكان عمر لا يفارق قراءتها إذا صلى بالناس بين الحين والحين. وكان سلمان عندما زار مدائن الشام اجتمع إليه الناس حتى امتلأت الساحات والشرفات، وقالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. فأمرهم بالجلوس فجلسوا ينتظرون منه كلاما، فأخذ المصحف وقرأ عليهم سورة يوسف كاملة، فأخذ الناس في وسط السورة ينصرفون، فقال الزخرف من القول أردتم، الزخرف من القول أردتم، إنما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله الصحابة وقالوا حدثنا، فأنزل الله سورة يوسف. وسورة يوسف تتضمن المعتقد التوحيد من أولها إلى آخرها، بل كل آية فيها تدعو إلى التوحيد، وهي وصية الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وأنا أحب من الطلاب، أو قال هذا في رسالة الأصول من علم الأصول صفحة 676 لأن رسالة شرحها، قال أنا أوصي وأحب من الطلاب الاستفادة من رسالة فوائد مستنبطة من سورة يوسف للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لما تتميز من سلامة العبارة وعمق الاستنباط والتركيز على الجوانب التربوية والإيمانية. المستوحاة من القرآن الكريم. وقد عشنا وإياكم نسمات من هذا الرجل الشهم الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وتعلمنا منه أمورا نسأل الله أن يوفقنا لنصل إليها، وهي توافق أعماركم، فإما أن تأخذوا بها وتنجحوا مثل ما نجح يوسف، ونحن نأخذ هذه السورة ونقرأها ولا نتوقف عن ما قيل في الدورة، وإنما نرجع إلى كلام الإمام محمد عبد الوهاب وقد استنبط منها قرابة 500 فائدة، وإلى كلام السعدي في التفسير أيضا في تفسيره استنبط منها، وإلى كلام ابن القيم. وللعلم أن الرسالة ألفها الإمام السعدي آخر أيامه، مات بعدها بعام أو أقل من عام، كأنها وصية، كأنها وصية منه للطلاب في التفاؤل بها، تفاؤل من تغير الحال من الأول إلى الآخر، كيف بدأت حياة يوسف بالابتلاءات وانتهت بالرئاسة. رئاسة ماذا؟ الملك، ملك الأنبياء. ما هو مال؟ لا، الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما، وإنما العلم. وصل إلى مكانة صار يمد التوحيد، ينشر التوحيد، حتى في حالته المزرية السجن، وهو في السجن يعلم الناس التوحيد، وهي تغيره من حال إلى حال، حال السجن والاختطاف والبئر والاعتداء والبقاء في السجن، إلى حال الشرف والمكانة والسمو وعرض الدولة وإكرام الأبوين والإخوة والعفو والصفح والصبر والنفس. النفس كما رأينا أن النفس أصل فيها أمارة بالسوء، فإذا أدبتها صارت مطمئنة. أمارة بالسوء تقول لك لا تستمر على هذا الطلب، اذهب وابحث عن الدنيا. فإذا طبعتها بالعبوديات والصيام وتلاوة القرآن والصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صارت نفس مطمئنة. عندما ينتهي الدرس قل يا ليت الدرس استمر. لو عرضت لك عليك إجازة تقول البقاء في المعهد خير لي، أقرأ شيء من القرآن الكريم، قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبقوا هذه الآية، اعملوا بهذه الآية أنكم بعد مدة ترجعون إلى أقوامكم وتصبروا مثل ما صبر الصحابة والسلف ودعاة الحديث على أقوامهم، وقد أعجب للطالب المقدم في عرض أحوال المعهد قال في 5 سنوات لا تعرف العجلة، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فيصبر المرء، يصبر على العلم، ويجعل هذا النفس الأمارة بالسوء يجعلها نفسا بإذن الله تعالى مطمئنة، تحب العبادة، تحب تلاوة القرآن، تحب العلوم، تنتقل مثل النحلة ترتشف وتمتص الرحيق من وردة إلى أخرى ومن شجرة إلى أخرى. فأنتم في الفضيلة، في بقعة هي أفضل البقاع هي المساجد، فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فتذهبون إلى شر البقاع الذي هو الأسواق. وطالب العلم، طالب العلم متوكل على الله، رغم أنه لا يبذل جهودا في الكسب إلا أنه متوكل على الله عز وجل. وأفضل ما ينفق، أفضل ما ينفقه المنفقون والمتصدقون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على طلبة العلم. فكونوا كذلك أيها الإخوة الكرام. كونوا من الذين قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات إيمان والعلم يرفعك درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فانظر أي الخيارين تختار، وإن مما أوصي به الأبناء تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن وفتح اليوم بالقرآن الكريم وأن تقرأ مثل ما كان السلف رضي الله عنهم، ذكر ذلك الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره، وهو يكاد يكون إجماع السلف أنهم لا يجاوزون اليوم إلا وقرأوا 7 القرآن، 7 القرآن. يصبرون ساعة أو ساعتين كلها في قراءة القرآن. والأفضل أن يتخذ خليلا أو صديقا يعرض عليه القرآن، مثل ما كان جبريل يعرض على رسول الله ورسول الله يعرض على جبريل. فأنتم لكم الشرف أن جبريل يحفظ القرآن معكم، حفظ القرآن وكان يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوموا بهذه الطريقة لأنها هي الطريقة المثلى لضبط القرآن وتثبيته. وحاولوا أن يكون الحوار بينكم كالحوار الذي دار بين الإخوة، حوار عربي، لا تركنوا إلى اللغة الوطنية. اللغة الوطنية عندها مجالها، تتكلمون فيها مع العوام، لكن بينكم طلبة العلم حاولوا أن تتكلموا اللغة العربية. ولا يستنكف أحد إذا صحح له اللفظ ولا يغضب، قل جزاك الله خير، ضم بدل كسرة. فقراءة القرآن كل يوم تجعل ذاك اليوم أبرك الأيام، أبرك الأيام، وبقدر ما تنقص بقدر ما تنقص البركة. ولا تقول إن لو قرأت القرآن فسوف ينقص الشغل، بالعكس تقول لو قرأت القرآن سيقضى كل الشغل، ستحفظ المتون وستسمع الشروح الشروحات وستراجع الاختبارات وغير ذلك. وإليكم طريقة السلف في تتبيع القرآن، لعل الكثير منكم يعرفها ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. تعلمون أن القرآن مقسم على 7 أسباع، السبع الأول من الفاتحة إلى المائدة، والسبع الثاني من المائدة إلى يونس، والسبع الثالث من يونس إلى الإسراء، والسبع الرابع من الإسراء إلى الشعراء، ومن الشعراء إلى قاف، ومن قاف إلى الشعراء إلى الصافات، ومن الصافات إلى قاف، ومن قاف إلى الناس. إذا أردت أن تحفظها، إذا أردت أن تحفظ تقسيم، فاحفظ كلمة فمي بشوق، فمي بشوق، ف فاتحة، الماء المائدة، الياء يونس، الباء أجيبه الباء، واحد ينقذ الجماعة. الباء ماذا تعني في القرآن؟ براءة. لا، يونس براءة، يونس براءة، يعني يبقى صورة واحدة. الباء بني إسرائيل، الباء بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بني إسرائيل، ولا يقول إن أحد إن هذه هناك بعض المصاحف أحرقوها لأن فيها سورة بني إسرائيل. لا، بني إسرائيل هي وقضينا إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل سورة الإسراء، الباء بني إسرائيل، فامي بشين، الشين شعراء، الواو والصافات، القاف قاف. سؤال يطرح عليكم، صاحبه يسحق جائزة، من يقوم فيحلل لي أو يحلل لنا كلمة فمي بشوقه؟

0: عرف باسمك ومدينتك.
1: اسمي عفيف. اسمي عفيف.
0: عفيف عفك الله.
1: أنا من مدينة بنكولو.
0: ما شاء الله.
1: السؤال
0: فمي بشوق.
1: ماذا تضمن في هذا الكلمة؟
0: معلش.
1: الفاء الفاتحة.
0: الفاء الفاتحة.
1: الميم المائدة.
0: الميم المائدة.
1: الياء يونس.
0: الياء يونس.
1: الباء بني إسرائيل أو سورة إسراء.
0: إسراء نعم.
1: الشين سورة سورة الشعراء.
0: شعراء.
1: الواو سورة الصافات.
0: الصافات.
1: القاف سورة القاف.
0: سورة القاف. أحسنت وبارك الله فيك. تفضل. إذن هذه احفظوها واجعلوها من ذكريات دورة الموزني الخامسة. هذا الرمز واعملوا به واعلموا أنكم بمجرد تعملوا به يبارك الله لكم. ولو رأيتم أنفسكم قد أخفقتم اعلموا أنه من تقليل القراءة. تقليل القراءة رزية للمرء. فكونوا مثل التجار الشحيحين، تاجر الشحيح الذي يفتح على الساعة السادسة ويغلق على الساعة التاسعة ليلا. أنتم بيعوا أنفسكم لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن السفر من أجل طلب العلم للعودة إلى دعوة الناس أفضل من جهاد القتال، إلا أن يكون الجهاد العيني، انفروا خفافا وثقالا. أما إذا كان جهاد فنختار طلب العلم، لأن طلبة العلم قلة نذرة نزر قليل. فكونوا من هؤلاء القلة وكونوا من الذين أنعم الله عليهم. كيف كان الصحابة؟ تنظر إلى قلة ذات اليد والضيق والبعد عن الأوطان وعن البلاد والعائلة والجوع والبكور، في حين أنك ترى ناس عندهم الدنيا، فقل أما ترضى يا نفس أن يذهب الناس بالشاة والبعير ونذهب أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان في العلم إلا أنه ينقذك من الهوى والتصوف والشرك وتكون سبب في هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم. حمر النعم يعني حمر. حمر النعم مش حمر النعم. حمر النعم يعني النعم، وهو الإبل الحمراء التي هي أفضل المراكب العريقة العتيقة، تقاوم الصحراء بمثابة اليوم أفضل السيارات وأفخمها. الدنيا ملأ بحمر النعم لا تأتي مثل العلم، طلب العلم وهداية الناس. وأوصيكم أيضا بالاستئناس بالسلف، كيف أنهم كانوا يكابدون الجوع والبعد عن الأوطان حتى أوصلوا لنا هذا الدين. ونحن اليوم نقول، قال المصنف رحمه الله، قال فلان رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال عطاء بن أبي. اعلموا أيها الأخوة، عطاء بن أبي رباح مولى ابن عباس كان في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. أراد الملك أن يذهب إلى الحج فاستدعى عطاء بن أبي رباح لكي يعلمه الحج هو وابنيه، فقال لقد التقت المناسبة فنجعل لك مجلسا في مقدم المسجد فيكون الحديث لك وللناس تبعا، معنى نشرفك ونقدرك أنت ولي أمر المسلمين، تأتي عندنا لأن الشيخ عندما يكون الطلاب يجود أكثر ممن لو كان يدرس عن طريق الانترنت ولا عن طريق واحد فقط، لكن لما يكون طلاب تكثر الملائكة والسكينة وبالذات. فجعل عطاء بن أبي رباح يدرس وعبد الملك بن مروان عن يمينه هو وابنيه، ولما أنهى المحاضرة التف الناس حول عطاء كل واحد يسأله عن مسألة من مسائل المناسك، ووقف عبد الملك بن مروان مع ولديه عطاء بن أبي رباح. ليس كونه لم يقيم الخليفة، ولكن اجتمع عليه الناس حتى مل الملك الخليفة وذهب مع ولديه، فالتفت لولديه وقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، لا تنيا يعني لا تنقطع عن طلب العلم، فإن ملك أبيكم لا يدوم، وإني لا أنسى هذا اليوم الذي ذليت فيه أمام العبد الأسود، لأن عطاء كان مولى أسود، قال أنا ذللت رغم ملكي لم تبقى لي قيمة، القيمة عند العالم، مع أن العالم وأنتم ينبغي أن تجعلوا نصب أعينكم أن تقرأوا العلم لا ليقول الناس علماء، وإنما تقرؤون العلم لتدخلوا به الجنة، يرفع الله به درجتكم في العليين. وختاما أوصيكم لكي لا تختلط عليكم الطرق والسبل والأهواء، أن هذا القرآن تقومون به الليل ولو لركعة، لو لحزب، ولو لإحدى عشر ركعة، كل حسب ما يوفقه الله، وأن تحرصوا كما كان شيخ الإسلام يحرص على قراءة دعاء الاستفتاح في أول الصلاة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم رب جبريل، هذا استخرجوه اكتبوه واحفظوه، صلوا به الليل كل ليلة، ولو لصلاة الوتر عندما يعجز الإنسان يصلي صلاة الوتر، عندما يكون عنده نفس وطاقة يصلي لجزء، ولو ربع ساعة كما يقول الشيخ ابن عثيمين في وصاياه رحمه الله تعالى. فسترتسم أمامك الطريق والسبيل والعلم، العلم وتتقي الفرق والأهواء، ولا تختلط عليك السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أكتفي بهذا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه العصابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد، ناس عصابات، هناك عصابة الإيمان عصبة الإيمان وهذه الثلة ثلة من الآخرين. وهذه الجماعة أن يحفظكم أن يعصمكم من الفتن وأن ييسر لكم إتقان القرآن الكريم وإتقان العلوم وأن يحقق فيكم أمل الأمة من إنقاذها. أمامكم جهد كبير، تسمعون هذه الأصوات كلها من بعد عن العلم، فالأمة تحتاج منكم إلى هداية، هداية الناس، هداية الإرشاد في جزركم كلها. الحمد لله على ما وفق بلاد إندونيسيا أنها إن لم نقل هي أفضل البلاد، هي من أفضل البلاد الإسلامية خلقا وديانة وقلة السوء والفحشاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويجعلكم مباركين، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يرزق حكامها البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه. ولا يفوتنا أن نشكر الأستاذ أبا عمرو على جهوده، وعلى نشكر الأستاذ لقمان وجميع الأساتذة، والشكر موصول للمقدمين. لدينا نشط هذه الحصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: جزاكم الله خيرا كثيرا على هذه الكلمة الباهرة المفصلة لنا الباعثة إلى الخير إن شاء الله تعالى. شيخنا، فإننا يملئ قلوبنا الفرح والسرور الشديد بلقائكم وحضوركم هنا معنا، ولذلك سيقدم كل صف من الأول إلى الرابع الهدية، رجاء أن تذكروننا في الوقت القادم، وإلا نرجو قويا أن نلازمكم كثيرا طويلا. نبدأ الهدية من الصف الأول. شيخ،

فللصف الثاني أيضا أن تستعدوا وكذلك الآخرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن يا شيخ أن أعرف نفسي أولا؟
1: تفضل.
0: اسمي عارف، أنا من مدينة ميدان من جزيرة سمطرة الشمالية.
1: إن شاء الله.
0: ونحن مندوبون من صف الأول من هذه المرحلة لإعطاء الهدية. ونحن نشكر الله على العلم الذي أفدتمونا به في هذه الدورة، يعني دورة الإمام المزني الخامسة. ونسأل الله أن يبارك في علمنا وعلمكم، وأن ينفعنا بما علمتمونا به، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: وجزاكم الله خير.

0: السلام عليكم يا شيخنا.
1: ورحمه الله وبركاته.
0: أريد أن أعرف نفسي أولا.
1: نعم تفضل.
0: اسمي عبد الرحمن، أنا من مدينة بنجر. إن شاء الله سأعطي لكم هدية. هذه الهدية من حيث العدد والحجم قليل وصغير، لكن إن شاء الله من حيث القيمة والمنفعة كثير وغالية إن شاء الله. نعم سأقدم لكم هدية.

0: ثم الصف الثالث تفضلوا تقدموا الهدية. السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نحن نائب من الصف أو وكيل من الصف الثالث، سنعطي لكم جائزة ولو حقيرة لعلها تنفع لكم ولعائلتكم شيخنا.

نعم ثم ننتقل إلى إعطاء الهدية من أكبر صف في هذا المعهد وهو الصف الرابع الذي سيقدمها أو سيعطيها الأخ الفاضل نوفل حفظه الله

يا فضيلة الشيخ، أنا وكيل من الصف الرابع وأنا نقول شكرا جزيلا على كل فوائد التي تلقوها إلينا جميعا، فهذه الهدية من أجل شكرنا لكم ولأجل حبنا لكم، فنرجو منكم الإقبال.

0: نعم فضيلة الشيخ وأنا موكل من جميع الطلبة أننا نحبكم في الله
1: الذي أحببتمونا من أجله
0: آمين
1: أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله
0: آمين نعم ونتشوق بكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير
0: نعم
1: أنا مسرور كبير السرور بجلوسي معكم لأن أجلس مع واحد منكم أفضل من أن أجلس مع أغنياء الدنيا لأن أغنياء الدنيا لا أستفيد منهم إلا المال الفاني لكن أنتم أستفيد منكم أن يظلني الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه على الإخلاص وقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دائما عندما تنتبه إلى في القرآن الكريم كلمة يريدون وجهه معنى مخلصين هذا الذي ركزت عليه سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر إنه من عبادنا المخلصين في رواية المخلصين أسأل الله أن يجمع لي ولكم ذلك كله فأنتم مكسب للإسلام وأمل لهذه الجزر الكثيرة لأن تنقذوا الأمة من الوثنية والشرك والهوى والتصوف والبدع وما ذلك على الله بعزيز
0: نعم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فضيلة شيخنا الكريم الشيخ عبد الحكيم بن أحمد دهاس الوهراني الجزائري حفظكم الله تعالى لقد كان هذا اللقاء قصيرا في وقته ولكننا نرجو أن يكون عظيما في أثره سمعنا فيه كلمات وسجلنا فوائد ووقفنا على نصائح ولكن أجمل ما في العلم أن يتحول ما نسمعه إلى عمل وما نتعلمه إلى سلوك وما نحفظه إلى أثر ننفع به أنفسنا وغيرنا فجزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخنا على وقتكم وعلمكم ونصيحتكم وحسن توجيهكم ونقول لإخواننا طلاب لجنة التخصص إن اللقاء بأهل العلم نعمة عظيمة وسماع نصائحهم أمانة وحفظ ما سمعناه والعمل به هو الثمرة الحقيقية لهذا اللقاء فلا تكن أجمل ذكرى لنا من هذا اللقاء هي سورة أو كلمة حفظناها بل لتكن عزيمة جديدة على طلب العلم وهمة أعلى في العبادة والدعوة وصدقا أعظم في السير إلى الله تعالى أسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن ينفع بعلمه وأن يمد في عمره على الطاعة وأن يبارك في علمه وعمله ودعوته ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين يتعلمون فيعملون ويعملون فينفعون اللهم بارك لنا في هذا اللقاء واجعل حجة لنا لا علينا واجعل ما سمعناه علما نافعا وعملا صالحا وأثرا طيبا باقيا وفي ختام هذا اللقاء نقول لشيخنا الكريم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم وحفظكم الله ورعاكم يا شيخنا وإلى لقاء آخر على الخير والعلم والإيمان إن شاء الله تعالى Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والوالدات يرضعن أولادهن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي

لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسجد

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

0: ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

0: ويمنعون الماعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل على

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والوالدات يرضعن أولادهن

طحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.

الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون.

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوا

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّمَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ؟ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وآمنهم من خوف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطع

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

0: ويمنعون الماعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت